لها ولهدا وهو إلها وإن لها بيدي دو أولو لا هدو تو تو إلو ويد دو إتو إلا إن لي فوا أوتا فلاي فو فو فو أدها ولهدا وهو إلها وإن لها بيدي دو أولو لا هدو تو تو إلو ويد دو إتو إلا إن لي فوا أوتا فلاي